0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada pagi hari ini di waktu ba'da salat subuh di hari Jumat 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 18 Oktober 2024 Hijriah, di Masjid Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Insyaallah kita akan memanfaatkan waktu sejenak untuk mengkaji sebuah pembahasan berjudul Bersama Pena Sampai Liang Lahat. Bersama Pena Sampai Liang Lahat itu bisa bermakna kita berjuang mengikat ilmu hingga akhir hayat kita. Berjuang menggoreskan pena, mencatat faidah hingga akhir hayat kita. Disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, jazakallahu khairan, dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ada yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. أن ابن المبارك قيل له

عينه واستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، kembali kita menuju Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari kedua dari kajian kita. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan dan waktu luang untuk bisa hadir, untuk bisa duduk bermajlis ilmu, sebuah majlis yang tentunya kita berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlimpah dari pertemuan kita dan dari apa yang kita dengarkan berupa ilmu agama. Sebab ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu.